0: بتدفش الحلوة يمكن وصلت يمكن وصلت وصلت وصلت Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. L'inde, c'est la plainte. Hop!
1: Ma شفت ابن حكومي غيرك هالايام صوته طالع.
0: انا نبطي قوي.
2: اسكت! نحن كمان بيطلع لنا دور. مطرب الحاجز بده يغني.
0: مين مطرب الحاجز؟
2: حضرته ابو اسعد فياض.
0: بس حضرته ما شاء الله هيئته بقوص.
1: ومطرب.
0: يا ابو اسعد انت على راسنا وعيننا بس لانك من الفرقه ولا اسمك على البرنامج
2: الرجال تعذب واجا ما بقى يسوى نكسر له بخاطره
0: ولك هيئته جاي يقاتل
1: ابدا هيدي بدله الطرب
0: بس هيدا تدخل بشؤون الفرقه
1: وين تدخل شو شايف الدبابات بالسهله الله عرف عني تصرخ لي شقوف قبل ما نعلق نحن وياك
0: وشو بدي اعرف
1: قول المطرب ابو اسعد فياض بغنيه حزينه
0: صحتك يغسل عين وسلاح ومراجل ولشو الغنية الحزينة؟
1: يا أخي المنطقة ما بتنطرب إلا حزينة آخ أعطونا الدوزين
0: صوتك مش مزبوط على الموسيقى
1: لا مين قال مش مزبوط؟
3: مش مزبوط؟

ازيكم سلام على فيصلك شاب على هرد كابوكي كالي بوزيد خالي زليلي زليلي زليلي زليلي.

عليك جمال خرابت من حفصة لغلاب جابابتك الحفصة لشمال جابرتك تروجك الراموسانك جيبو خاصة قردني جي حرامي بيبن لقبنا تاخم السنقان وبرتنا دامنا كجد قالوا لو سالهم مال خرابو وزير أبرام وسالك بما تشبو خاصة قردنا جي حرامي بيبن لقبنا تاخم السنقان وبرا ولا ترسام نجمة ترسي تيس بحر النافة بالهو قريخوا تبي بوك أحمد إيبال أو أو أو أو أو دوستامنا لا زليلي زليلي زليلي

الحوت على الحرية نسيت الدار نسيت قرابي نسيت افكار مكبشة فيا حليت الباب تبعت خيالي حليت خيوطي طارت بيه

الصبونك جرويش بالليل أكرم ويش الصبونك جرويش بالليل أكرم ويش الذكر زاد صبهش Oh.